الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء ما نقدره

بسم الله استغفر الله. سكتوا سراج الدين مريد مربي سيدنا حاج محمد بن شيد الفاهم مالك بوهار با وكان سام باي دم باي مدد هابا.

تان سانسو دي دي يا يال غفي داد مختار محمد الامين بن مولا يا ودويته تشيل محمود احمد سم بوكر ابراهيم تيغي ياسين برمب جام جام سرغان مكبي دي جام البركه نلاو ما سيتي كير خادم وبارني مي جاودي جوي وليمي اوجينره اوجينره حاتمي تشابان دي جيسه اوجينره او محمود بيبي نان اوي نانغود كول بي نيرا جايبا فونتاوا كان محمد محمود سامبا عبد سامبا فاري او دو ويسه كيجي كيبيدي سامبا فاري او بولي دو ايليدي بلجيك وادي كلال الحاج محمود الحاج سمبل ويل بن مالك مودي سيكي دونغو عادي حكو دمي مكو الحاج محمود الحاج محمد باري ماريخ ديب وبوري جاغالي وبوري باركي وبوري دكار وبوري نيالكال البركه غايدي البركه نيالبيدي البركه جاوديدي البركه اوجوناجيدي سوتوكي ليما مدي كيواني

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقوموا ولو يجي الهجي سيدي محمد السريف تورسات.

هاري الرايح هيكون هارانيل كارمينيون كارميني تيدي كارميني واود كارميني دنجي كارميني وردو كنترونيان وردو مانا هاردالي